على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كله واقضي عمري كله.
1: بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. أرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: حاجه.
1: الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: العجل.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الحاجة.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: برامج وأكثر أغاني وأكثر معكم الرشيد اف ام.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: صبحكم الله بالخير والعافية والرزق الحلال والوضع الطيب والصدمات النفسية الحكومية اللي من الصبح تجيكم. عادة يعني احنا ما نبدي صلاة يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد، لكن اليوم نبدي بالصلاة على محمد ومصيبة كبيرة نزلت على للأسف على الشعب العراقي. ما نقول نزلت على رؤوسهم، نزلت على بيوتهم، على الأسواق، على المائدة مالتهم، ونزلت بكل شيء. ينام ويقعد يلقى سعر الصرف الدولار صاعد 20,000 دينار. هاي 20,000 مو فقط صعود، وإنما كل شيء. المواطن البسيط اللي كان راتبه 300 دولار اليوم قاعد لقى 220 أو أقل من هذا العدد، 220 دولار. فأولا نصبح عليك أستاذ عمر، وشلونكم ويا السوق؟
1: والله أول شيء سلام عليكم على جميع متابعينا. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثاني شيء على شو تحكي؟ ما أدري على شو تحكي. يعني اليوم طبعا إحنا أغلبية الشعب العراقي عندهم القولون صعد ويا صعود الدولار. أنا ما أعلق، بس شغلة واحدة أقول، بس هي شغلة بسيطة يعني أعلق عليها. يعني هواي ناس طلعوا مظاهرات لأمور
0: ما لها داعي،
1: ما أمور لها داعي أو ما لها داعي. بس أقول لك شغلة واحدة، اللي أنت طلعت مظاهرات وحرقت الدنيا، هواي أمور يعني، هواي أمور، مو كل المظاهرات القسم يعني داعش. ما تطلع هسه مظاهرات أو تطلعون يعني تطالبون بحقوق تخفيض الدولار. ما نقول مظاهرات، تطلعوا يعني قول يا بريد تخفضون الدولار. مو هم نفسهم اللي كانوا يطلعون مظاهرات مقهورين على البلد، يطلعوا مظاهرات هسه أو طالبوا بتخفيض الدولار. يعني هسه بالله أنا ما أحكي على هواية من الناس، الرجوز ما راح يأثر عليها هذا الشيء، بس أغلبية الناس راح تتأثر. العامل اللي هسه يوميته 20,000، أحسب من 20,000 4,000 دينار طار، أو أكثر أو أكثر أو أقل. الموظف هسه من راتب ما تجوز 15% احسب راح.
0: استاذ عمر، مشكلة احنا انه ما عندنا شيء مو مستورد. يعني هسه احنا لو عندنا شيء كل الامورنا المحلية،
1: هسه نروح بعيد، احنا الاعشاب الاعشاب. هسه ما اروح بعيد، طبعا الرجال ما مو سياسي، بس يعني اغلب الاعشاب اللي عندنا الموجود تجي من خارج العراق. زين، هذا اللي يستورده خو ما يستورده بالعراق، اكيد يستورده بالدولار، واكيد راح يصعد السعر، واكيد انا راح اصعد السعر، خو ماني هم، خو ما راح اخسر اني، صح لو اني غلطان؟ صح. يعني هسه احنا لبان الذكر، لبان الذكر يعني ايش احكي لكم اياه على مود الناس تعرف تفتهم. لبان الذكر ما عدا النقل وما عدا الحروب اللي قاعد بتاثر على السعر، بس قصد لبان الذكر كان كيلو مالته الجمله مالته ب 7,000 دينار. اليوم جملته قبل صعود الدولار 27,000 دينار وماكو.
0: 27,000 دينار وماكو.
1: كان 7، هسه 27,000 دينار، اوكي عالميا صاعد، بس احنا هم الدولار له دور. 27,000 ما عدا صعود اليوم. سابقا كان هذين الامور كلها عالميا قاعد تصعد، بس يمنا دي يصعد هم الدولار له تاثير. يعني الدولار يفرق لما كان 120 يفرق هسه لما يكون 150 او 170، تفهمني يا احمد؟ هواي امور قاعد تصعد. فمن بالمقابل من يجي واحد يقول لك، يعني يقول لك يابا صعد السعر، يقول لك ليش صعد؟ يعني ليش صعد مثلا؟ يعني ليش صعد؟ يعني ما ادري، يعني غير الدولار صعد. طبعا التاجر راح يصعد، يعني ايش راح يسوي التاجر؟ طبعا التاجر راح يصعد لانه الدولار صعد عليه، ايش يسوي؟ يعني
0: مشكلتنا احنا طحينا مستورد، التمن مستورد، الشكر مستورد، الدهون الزيت والدهن والتفاصيل مستورده، وذاك محلي فالمحلي رديء جدا. شنو الفاصوليا والعدس والحمص والبقوليات والطماطه والخيار، يمكن احنا بقت بس الكرافس ما يستوردوها.
1: يعني لا، البذر ماله يستورد، يمكن
0: البذر يستورد.
1: البذر يستورد، احنا البذر ما يجي مستورد من خارج العراق، احنا بذر الكرافس نشتغل به بالعلاجات يجي مستورد. يعني ما ادري موضوع، يعني ما ادري، ما اقول غير الله يكون بعون الفقير. بس ليش بس موضوع الدولار؟ بنزين البارحه انا من القله من الازم، السره مال البنزين قليل، لان السياره كلش قليله اطلع بها، يعني صراحه كلش قليله اطلع.
0: ايش قد وقفت بالسره؟
1: يعني انا افول بنزين بيجوز بالشهر مره او بالاسبوع 3 أسابيع مره، يجوز صدفه افول، يعني قليل اطلع بالسياره. البارحه رحت وقفت بالسره وقفت جاء واحد صفي قال لي انت ليش واقف يعني بالسرعه؟ قلت له ليش؟ قال اصلا المحطه معزله. قال ليش ساعه تقريبا واقف؟ والله درت السياره وطلعت. قصدي يعني فعلا شفت المحطه مسدوده يعني ما ماكو بها بنزين. زين يعني سؤال يعني احنا بنزين هي الابسط حقوقنا يعني ابسط حقوق يعني يعني بالله انا هسه مدى اطلع بالسياره دا اروح بتاكسي دا ارجع بتاكسي لان ما انا ما احب السياقه هوايه. بس اللي عنده طلاب وعنده خاط وعنده دنيا شو عنده شنو وضعه؟ شنو وضعك احمد ساعه ساعتين يروح من وقتك بكل يومين او كنت ابو التاكسي ابو التاكسي كل يومين يفول يومين ساعه الى ساعتين يروح من وقته بس على متفيله مال البنزين. ما هذا ياثر على رزق جهاله ياثر على رزقه يعني شنو شنو شنو هو البنزين على مديك ازمه تصير يعني انا افتهم شنو هي موضوع كبيره ما انا لين مو صراحه يعني انا يعني لين مو موضوعي مو اختصاصي بنزين او فد شيء يعني هيك موضوعي معضله هيك كبيره
0: ما اعرف. يوم امس كنت مع صديقنا احمد زيدان جالسين فتحدث في موضوع كلش مهم قال بعض الدول تفتخر بانه صارعين في شيء بدون طيار فواحد من العراقيين قال لهم احنا هم عندنا هواي شغلات عندنا وزاره كهرباء بدون كهرباء عندنا وزاره نفط بدون نفط عندنا وزاره ماليه بدون ماليه فيعني احنا هم نفتخر بهذه عندنا وزاره
1: احمد هي هذني الامور اللي تشغلك اللي ما تخليك تطور نفسك صراحه يعني انا يعني اليوم الصبح اجي القى موضوع البنزين
0: يخلص البنزين ترد ليش استاذ عمر ليش تبعدها يعني تحياتنا للمنتوجات الله بالخير عليكم المحطات اللي ما بيها بنزين واللي ما بيها غاز والمولدات اللي ما عندهم غاز واللي دي يطفون علينا واتوقع يعني أنا يعني ما ردت بأن هذا الرأي لكن ربما لأن ماكو هيك يعني أبو المولدة يطفي استراحة ساعة بالتسعة بالتسعة وخمسة تنطفي الكهرباء الوطنية وتجي باثناعش وخمسة أو تجي قبل تشغيلة المولدة هذا منطقي وبالليل ساعة واحدة وأربع دقائق اللي هو الوقت مال إطفاء المولدة مال المنطقة تنطفي الكهرباء الوطنية
1: يلا بل نقول مصادفة مو
0: لا مصادفة يوم يومين مرة مرتين مو جدول
1: نعم
0: مو جدول يعني هسه تحياتنا لوزارة الكهرباء ودائرة كهرباء كركوك ما أعرف يعني صدفة ما أعرف صارها تقريبا أكثر من 13 ساعة ما انطفت هسه راح تنطفي صار 13 ساعة وأكثر من 13 ساعة ما انطفت هسه راح تنطفي ويستعدل الجو هسه المفروض هو نعم. يعني أصلا ما تنطفي العام وأول العام هذه الشهرين أصلا الكهرباء تنطفي بالأسبوع لو مرة لو ما تنطفي إحنا لا ما شاء الله ثلاثة بثلاثة بعدها وإحنا بشهر العاشر اللي المفروض الجو معتدل لاكو تبريد ولاكو سخان لكن هي مشكلة هي ما تجيبها مشكلة تطلع الدور تلقى بس أردفتهم هسا إحنا بنزين ماكو بالمحطات ليش أكو بالشارع؟
1: يا سؤال مهم ليش أكو بالشارع؟
0: غاز ماكو بالمحطات وماكو ليش أكو بالشارع؟ منين يجي هذا اللي بالشارع؟ وهذا اللي يفول معقولة اللي يفول سيارته يطلع هي إيش قد فولها؟
1: يا أحمد أصلا أغلب السيارات الحديثة اللي تفول ما يطلع منها البنزين بنزين ما يطلع من عنده أصلا يعني. هي موضوع أحمد تعرف شنو إذا ما نحكي أنا برأيي إذا نحكي وما نحكي نعوف السالفة أفضل لأن الكلام ما راح يقدم ولا يأخر شيء نهائيا يعني لأن لا إحنا أزمة البنزين صار لنا من سنة 2003 لحد سنة أزمة مال البنزين ما قاعد تخلص
0: أستاذ عمر إحنا نحكي أو ما نحكي نحن نقول ممكن ما تتأثر
1: يعني
0: لكن إذا تبقى ساكت يعني راح
1: أحمد صار لنا 23 سنة موضوع أزمة بنزين يعني أنت بنزين موضوع عندك مشكلة كهرباء عندك مشكلة يعني أنا من الأشخاص اللي خسرت غذاء ملكي كيلو مات ما يقارب من 4 إلى 5 ملايين الكيلو الواحد خسرت ليش؟ لان كنت لان ما اقدر احطه بالمحل لان الكهرباء ماكو يطفى هذا يخرب فاضطريت انه اجيبه وياي للمحل نسيته بالمحل شوف نسيته بالمحل اجيت ثاني لقيته خربان بسبب شو بسبب الكهرباء اي ما اقدر يعني تصور يعني انت تخيل عن عندي كهرباء 24 ساعه تحطه بالمحل ما يحتاج اخذه واجيبه يعني تصور يعني فما بالك على هواي امور يعني فما بالك بعده امور
0: سوي طاقه شمسيه
1: والله هو انا مفكر اسوي طاقه شمسيه صراحه يعني بس انا ادري من نسوي الطاقه الشمسيه حتى الغيم الدنيا تصير غير يعني انا ذاك اللي احنا موضوعنا اعشاب بس احكي شيء بالشيء يذكر انا بحياتي ما اعرف كيلو طماطم ايش قد كيلو الخيار ايش قد كيلو الباذنجان ايش قد اي شيء ما اعرف سعره هاي طبيعتي سبحان الله ما احفظ ابد ما احفظ يعني هاي الامور فذاك اليوم طبيت على المول افكر بيني وبين نفسي اقول قبل ليش هالقد فلوس كان يكفي هسه ما دي يكفي؟ هل لان مثلا عندي جهال زياده صار والمصروف زاد لو شنو الموضوع ما دافته؟ يعني تدري اذا تحط جيبك مثلا 200 الف ما دي يبقى، يعني كل العالم قاعد تعرف هذا الشيء. مثلا تطب على المولد تسوق تشيز طح تمن على ما ادري شو تلقى راح. ف بعد على وصل شايف الكاشير يعطيك وصلت رشيت من جبنك ومشتري ايش زوجتي طيبه يمكن هذا بالمول غشني. قال ليش؟ قلت له بالف ونص. قال ليش حسبك بشيء؟ قلت مو بالف دينار هذا. قال انت وين قاعد تحكي؟ هذا كان بالف صاير بالف ونص يعني طلع سعره فعلا 2000 ونص صاير. انا ما ادري بالسعر يعني. فقصدي منين يجي يعني صعود عالميا النقل. هسه النقل عالميا صعد بسبب هذا مضيق هرمز وصعود الدولار خلى المواد تصعد صعود مخيف. فالناس هسه من تجي يمك هسه اغلب الناس من تجي تريد نفس السعر اللي قبل 30 40 سنه نفس السعر تريد. يعني انا اكثر معاناه اشوفها بالعراق اللي يعانون اكثر فئه يعانون بالعراق هم اصحاب التاكسيات.
0: نعم.
1: يعني انا من سنه من اني فتحت عيني اصعد تاكسي لحد هسه من بيتنا الراس الجسر ب 4000 دينار. اي من بيتنا الراس الجسر صار له 20 سنه ب 4000 دينار. زين الدنيا كلها صعدت، ابو التاكسي ليش ما يصعد كروت؟
0: ما يقدر يصعد.
1: لان ما يقدر يصعد. زين احنا لازم يعني يكون يعني انا صراحه من يمي اقول
0: المعلومه ده تنزل
1: ما تحكي اخي ابو التاكسي خطيه من الصبح لليل يدق بالشارع وتكراوي قليله كلش. يعني على الاقل يكون في نظام لهم سيستم احط له عدادات بحيث يفيد الرجال لما يرام هذا الشيء. واضافه اكو خصوصي هواي يشتغلون تاكسي للمعلومه يعني.
0: تحياتنا لمديرية المرور.
1: لا لكو هواي خصوصي يشتغلون تاكسي. يعني أنا هسه بالنسبة لي هواي أوقف أشر لي على تاكسي خصوصي تطبق تاكسي ما أصعد أنا إذا مو تاكسي ما أصعد. يعني صراحة أن أنا أحب النظام بحياتي يعني. فتحياتي جماعة التاكسيات صراحة يعني والله قلبا وقالبا وياكم يعني.
0: والله إحنا حتى في برامجنا وياهم وتسلطنا الضوء على بعض المشاكل وحتى مشاكل التطبيقات تطبيقات التاكسي اللي يعني حتى أحد الأشخاص قال ليش قد دافع لكم التطبيق؟
1: هذا تطبيق والله العظيم هي سبحان الله. يعني إحنا مرات أنا صراحة مرات تدري يعني أكو ناس فئة يستاهلون واحد يسوي لهم فد شيء دعم لهم. يعني تريد تروح تصور لهم فيديو تنزله بالصفحة مالتك يعني كونك صفحاتنا قوية ننزله على مدي يكون مصدر رزق له يعني ويستفاد قبل طلع عليك دعاية هذا يسوي إعلانات وده يأخذ فلوس لك بابا. والله العظيم ما نأخذ يعني هسه هواي امور اكو يعني اصدقاء عندي انا اصدقاء
0: جدا يعني هواي مواضيع احنا في الاذاعه تعرف يعني احنا الاذاعه واعلان يعني من يطلع عندنا فد شيء مفروض اعلان. لكن احنا الكثير من اصحاب المهن في برنامج صح. الزميله ساره مهن وحراء في البرامج الاخرى نسلط الاضواء في الميداني برنامجي يعني دائما اكون مع البسطاء ونحاول قدر الامكان نذكر انه من تروحون من تروح في المكان الفلاني اشتروا من هذا الشخص لان دي يتعب ودي يسعى على رزقه. هذا بدون إعلان. احنا ما نسوي إعلان بالعكس احنا نشجع الشباب انه يشتغل ونشجع الشخص حتى ما يبقى كسول وقاعد بالبيت بدون عمل.
1: هو الناس بس لا تقطعون سبيل المعروف خلوا الناس براحته وخلوا النيات دائما احنا علينا بالظاهر الامر وخلوا النية لله عز وجل. رب العالمين هو يعرف السرائر. يعني شو يعرف بقلبي شكو بقلبك شكو بقلب غيرك شكو. عوفوا الناس النيات نياتهم لي بينهم بين الله عز وجل. نرجع على موضوع الأعشاب.
0: احنا خلينا حتى
1: احنا موضوع الأعشاب يحتاج ان عليه كوما علامات. يعني عندي يجوني يعني بالله عليكم ذاك اليوم واحد جاي كاتب لي سونار. يعني والله العظيم هذا مال هسه ازمة غير بحياته ما خلي يطب محل مال أعشاب مو يبيع أعشاب. جتني نسوان اثنين لك ها والله بحياتي ما صاير هيك موقف عندي. جني نسوان اثنين كاتبين لهم سونار ورقة سونار كاتب لهم يرجى إجراء السونار الفلان الفلانية سونار للبروستات. لك المرة وين عندها بروستات؟ ولك أنت يعني أنا طبعا من أقول ولك أنت أنا أحكي على جماعتي ما أحكي على غير اختصاصات. يعني الصيدلاني يحكي على الناس يشتغل بمجال الصيدلة هم مو صيدلانين. الطبيب يحكي على اللي يشتغلون مجال الطب اللي هم مو أطباء هو يحكي عليهم. بس أنا أحكي على جماعتي اللي الجماعة الأعشاب. يابا أنت لما ما تميز أعضاء الجسم وما تعرف جسم المرأة شكو بجسم الرجال شكو إيش بلا قاعد تشتغل بالعلاجات من كيفك؟ تصور جايني ورقة كاتب المريع سونار للبروستات لكن المريع وين عندها بروستات؟ قبل شقت الورقة أنا شقت وثبت المريع قالت ليش؟ قلت لأختي أنت ما عندك بروستات أصلا جسمك الله ما خلقش بروستات عندك أنت. بروستات عند الرجل الموجود والرحم المبيض أنت وحد وهذا البروستات مع رجالي حالة وحد. يعني دا تعجب على هاي الأمور. زين أنت ما تخاف من الله؟ هواي ناس تقول لك والله شي يسوي ماكو شغل، ماكو شغل شنو يعني؟ أنا ماكو شغل راح أشتغل أطبب بالعالم، ما أعرف أشتغل راح أفتح طخمة ماي مال ما السيارة أو أخليه ينقلب بالطريق ويموت؟ إيه والله ما معقولة يعني، يعني ماكو شي والله ما أعرف وأشتغل يعني. أنا سب مجال الأعشاب أحمد اللي دي يصير مخيف كوارث. يعني كوارث، كوارث والله العظيم كوارث. يعني تصوروا مرة من المرات اجتني مرية، يعني أنا هاي الحالة من مو من الغباء يعني، من ما أدري شو أقول عليه، جاني حالة مرضية وأرجو أن الجهات الرقابية تنتبه لهاي المسألة. اجتني مرية والله أنا عجز بالقلب، عجز بالقلب، منطينها مقوي يعني عذرا على الكلام، منطينها مقويات رجالية، لك أدري منطينها من هذا العسل الملكي، لك أنت بيا ذمة وضمير منطي هذا الشيء، وهذا الشيء اللي دخل بهاي المسألة أصلا يعني. ليش حسبالك كل منشط هو منشط للقلب؟ يعني هاي يجوز يقتلها هاي. فإحنا مسألة الأعشاب همين بها مشاكل هواية وقاعدة تصير، والناس يدخلون بهذا المجال. أنا أسد يجوني هواية ناس، يابا أخي أستاذ عمر علاجك مضبوط؟ لك بابا والله ليش مضبوط؟ إذا مضبوط أنا ما أنطيك إياه. أستاذ عمر هواية أخذنا علاجات وما استفادينا وطلع كلاوات. أنا كنت أنفعل بالبداية، هسه لا شوية قمت أنفعل، ما أنفعل هواية كنت حيل أنفعل، هسه لا قمت شوية أنفعل يعني. فيعني ما معقولة يعني. هسه مثلا نجي على العكبر، اليوم موضوعنا على موضوع العكبر.
0: احنا استاذ عمر حتى من نعم. نريد نوثق الحلقه، نكون الجزء الاول نشيله لان حكينا بيه عن مواضيع هواي. خلي اولا بالبدايه نرحب من جديد بالاصدقاء المستمعين ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجه 92.1، وكذلك كل من يتابعنا عبر البث المرئي. احنا اليوم في حلقه جديده من برنامج اعشاب السيد عمر فاروق، هذا البرنامج اللي ياتيكم كل يوم اربعاء بعد الساعه 11 صباحا، نتناول به الكثير والكثير من المواضيع اللي تخدم المجتمع بصورة عامة، وبالتحديد المواضيع والعلاجات العشبية، مع خبير الأعشاب المرخص من وزارة الصحة الأستاذ القدير عمر فاروق. خبيرنا اليوم موضوعنا عن العكبر.
1: نعم.
0: بالبداية ما هو العكبر؟
1: العكبر هو مادة ينتجها النحل.
0: نعم.
1: يجيبها من الأزهار، زين، يجمعها من الأزهار ويكون لك مادة العكبر. يعني مثال على العكبر، على الخلاف الموجود بالعكبر، مثلا تروح على واحد يقول له اعطيني عكبر، انطاك عكبر اصفر او انطاك عكبر جوزي او انطاك عكبر اخضر، هو الكل عكبر، يعتمد على النبات اللي قاعد يجمع من عنده النحل.
0: نعم.
1: العكبر هي ماده مو ينتجها النحل، ماده يجمعها من الازهار ويخلطها ويا الشمع فيصير ماده العكبر. ماده العكبر شنو شغله بالنحل؟ شنو اليه ماده؟ شنو ليش ينتجه؟ تعرف هل هي ماده ينتجها على مود ياكل النحل؟ توقعك أحمد؟
0: لا، شنو السبب؟
1: العكبر ينتج النحل على مود يلزق بي أو يسد بي الفراغات الموجودة بالخلية، على مود يطب الحشرات، وإذا حشرة طبت أو أي شيء طب يكتله ويغلف بي على مود ليخرب داخل الخلية ويأثر على الخلية.
0: نعم.
1: فهي بالأصل مادة حافظة يعني الأساسا يعني. فالبشر يجي يجمعه من الخلية، من أطراف الخلية، من الأطراف الموجودة عندك على الشمع، فيجمعه يصير هذا يسمونه مادة العكبر.
0: مادة
1: طبعا العكبر موجود على ألوان، أكو أخضر، أكو جوزي، أكو أصفر إلى آخره، يعني أكو أسود همين أنا شايف.
0: نعم.
1: حسب نوع النبات اللي قاعد تتغذى من عنده، هاي شغلة. وشغلة الثانية العكبر على مود أكو نوع سائل، أكو عجين، وأكو باودر. الأصل هو عجين، السائل والباودر هو عملية معالجة صارت إلها، وهو طبعا يكون كفاءة أقل من العجين بهواية يعني. هاي دائما احفظوها يعني، هواية من الناس تقول لك بس شنو مشكلة العجين؟ العجين ما ينخلط ويا المواد بسهولة، فالناس تستعين دائما بالباودر أو بالسائل.
0: نعم. فائدة العكبر أو لماذا، لمن يستخدم هذا العكبر؟
1: أول شيء العكبر يعتبر، قبل ما نطب الفوائد لازم نعلم الناس أول شيء على المحاذير. الحمل ما يرهم والرضاعة ما يرهم، هاي دائما احفظوها يعني.
0: نعم.
1: هواي ناس تجي تقول لك والله أنا أريد استخدمها للحمل والرضاعة، ما يرهم يعني. هاي كمعلومة يعني، يعني هواي من الناس إنه قبل تجي أي شيء بي طبيعي يقول لك خلا أخذ أنا، لا ما يرهم يعني. نفس العكبر ينخلط ويا عدة أمور، يستخدم في علاج الصدفية والبها، في علاج الصدفية والأكزيما والجروح. بس العكبر واحد اذا حطيته على جروح خاصه عميقه يسوي كارثه بعدين يعني. هاي اول شيء. العكبر من المواد الممنوعه اللي عندهم مشاكل بالكليه، خاصه عندهم عجز كليه، لان يساعد على يعني شلون اقول لك، يعمل على الانسدادات موجوده، يسوي انسدادات بالنفرونات وبالكبيبه الموجوده بالكليه. فيسوي لنا مشكلة كبيرة بعدين. يعني هواي من الناس تظن إن العكبر أني أنطيل لأبو اللي عنده عجز كلي كلش عادي اللي طبيعي لا يسوي انتكاسة بحالته قبل. دائما أنصح إنه أبو العجز الكلية ما يصير تنطي عكبر وما يصير تنطي أي منشط للجسم. منشط عفوا يعني عذرا مو منشط عام للجسم قصدي منشط عذرا منشط جنسي ما يصير.
0: نعم نعم.
1: العكبر هاي أكو ناس تتحسس من عندها عندها حساسية من العكبر. زين زين إذا نحكينا على الموانع مالته نجي على الفوائد مال العكبر. أول شيء لازم تعرفون العكبر كمادة هي مادة فعالة رهيبة رهيبة رهيبة مو لعبة يعني. يعني يدخل فيه علاجات مخيفة. من ضمن العلاجات وهي من الأسرار اللي حكيها من ضمن العلاجات اللي تدخل به علاج قاطع التدخين. بل هو الأساس بالعلاج قاطع التدخين.
0: علاج قاطع التدخين. إيه أتذكر الأستاذ عمر قبل ما يقارب أو ما يزيد عن سنتين كان عندك إعلان عن قاطع التدخين.
1: كان عندنا قاطع
0: التدخين. وكنت توزع مجانا.
1: من 2010 لحد سنة 2025 توزع مجاني 25 شهر الثامن. من شهر الثامن لحد هسه سويناه بفلوس بعد بسبب الناس.
0: شنو ليش بسبب الناس؟
1: يا أخي أجي دا يعني. أكو مو الكل بس دائما يقول لك الشر يعم يعني.
0: نعم.
1: تجي جنابك يعني حشاك أحمد تجي تقول لي طيني 20 واحد اللي والجماعة هاك 20 واحد ضمن المحاذير لهذا لهذا لهذا الحالة ما يرهم قل لي أوكي. وإذا يخابرني ورا فترة شخص أستاذ عمر محتاجين مال قاطع تدخين قلت لي تأمر جيت لي تعال خذ. بس بيجي تحسب إنه يا جملة شو نحسبك يا جملة هذا وزع مجاني. قال شو أنت وزع مجاني عندنا نشتري بفلوس شو أنت تشتري بفلوس.

0: صح لو غلطان أنا والله
1: صح.
0: لا يدفع ادفع على صحتك. وطبعا للمعلومة السعر ما توه سعر 25,000 عندنا موجود. 90% اللي يجونا ما ياخذون ما ياخذ يجي بعينه 25 بس ما يجي بعينه يدفع كوب فلوس للجيجار.
2: يوميا هو راح يصرف له فد اقل شيء 1500 للجيجار.
0: لا لا وشلون في الصعدة $6 صعد
2: الدولار صعد هو الجيجار اصلا صعدت قبل صعدت الدولار.
0: الدولار صعد اليوم لا يصعد ولا بالزايد اليوم.
2: اليوم اليوم اللي يدخن الله يعينه
0: راح يصعد يقوم يشرب جيجار تي مو جيجار اليوم
2: من القهر حتى اي
0: والله راح الحمد لله انه ما دخنا يعني الحمد لله
2: راح يرجعهم على عوادين العنب.
0: اي والله مشكله يعني يعني بالنسبه للجيجاره والنرجيله والفيب وذني كلهن مشاكل ذني
2: مشاكل عظيمه
0: ومستحيل يقول لك واحد اني ما اقدر اعوف الجيجاره والنرجيله وذني لا ماكو شيء مستحيل اللي يحط نيته لله عز وجل يعوفه. الجيجارة أنا برأيي أنا برأيي دانتي ما دارت رأي الشرع أنا برأيي دا أقول لك هو الجيجارة حرام لأن الجيجارة مؤذية وأي شيء بيأذية هو حرام.
2: هسا المفروض إحنا نسوي ترويج لمقاطع الشسمة الجيجاير.
0: والله يا أحمد هي دائما أنصح الناس ابتعدوا عنه لأن مصيبة للجسم المصيبة للجسم وللجسد. وهاي الفلوس اللي قاعد شوف أي واحد يصرف باليوم مثلا 3000 على الجيجاير
2: نعم.
0: خليه يشيل يقول يا ربي عيني نعوف هاي الجيجاير فلوس ما الجيجاير إذا عنتني أنا يومية هالفلوس ما ترى حنطيل الفقير والله رب العالمين يعينه والله يعينه تفهمني. بس إذا كانت النية خالصة لله عز وجل والحاصل نرجع على العكبر. أحمد العكبر يعتبر من أفضل مضادات الأكسدة الموجودة بالعمر نعم. يعتبر من أقوى المضادات الأكسدة الموجودة بل ويساعد على زيادة المناعة يعني يساعد اللي يساعد عندنا الوايت بلد الكرات الدم البيضاء ويدعم عندنا الجهاز المناعي دعم مو طبيعي. فتلقى اللي يستخدم العكبر مو بصورة مستمرة يعني يستخدم أسبوع يعوف أسبوع

0: هواي. يعني انا هسه من اطب للمول امد ايدي على هذا الشيء اتذكر انه هذا يسقط الكليه، امد ايدي على هذا الشيء اتذكر هذا يسقط المعده، امد ايدي على هذا الشيء هذا يسقط الكبد. راح تقول لي عمر شلون؟ اقول لك ايه يعني انا قدام عيني ودا اشوف، دا اشوف الاضرار اللي قاعده تصير، دا اشوف الاكلات اللي قاعد ياكلونها الجهال ودا يصير عندهم مقاومه انسولين، دا اشوف الاكلات اللي قاعد ياكلونها الكبار بالعمر ودا يسبب لهم امراض بالكبد وبالكليه وبالدماغ ومن جلطه ومن خفقان ومن مشاكل لا لها بدايه ولا لها نهايه يعني.
1: نعم.
0: فالعكبر يعتبر مطهر مو طبيعي للامعاء، بس مو ناخذه بكميات. يعني العكبر اكو افضل طريقه اني اشوف الواحد يستخدمه انه اكو مثل هو اللي يجي مثل العلج، تعالجه بحلقك مثل العلج، تعالج من عنده ومن كمله اشمر، لان دائما اي ماده صمغيه طب للجسم اذا انت ما محتاج لها قدر الامكان راح شويه تعب الامعاء عندك المعده والامعاء، فنضطر انه نستخدم هاي المواد ببدائل ثانيه على مود لا ياثر على جهازنا الهضمي، لا ياثر على جهازنا الهضمي.
1: نعم.
0: اي نعم. افضل وصفه للعكبر انه ينخلط ويا العسل.
1: العكبر والعسل
0: طبعا. شوف اذا خلطنا العكبر ويا ويا ويا الكالبتوس يساعد في علاج مشاكل الرئه من سعال من بلغم من احتقانات.
1: زين. العكبر والكالبتوس
0: العكبر والكالبتوس اي نعم. العكبر ويا الزعتر يساعد في علاج هم مشاكل الرئه.
1: نعم.
0: بس للسعال اللي يعانون من سعال مع بلغم، شوف دائما
1: سعال مع بلغم مو سعال جاف.
0: إيه دائما اذا كان عندك سعال اذا خلطت عكبر باوع عكبر وورد الجوري وزعتر هذا ينخلط للسعال اللي يعانون من سعال واكو يا بلغم.
1: نعم.
0: حشاك وحش السامعين. اما اذا كان سعال ناشف فاهنانا لازم نلغي الزعتر ونلغي الورد الجوري، نحط بدال الورد الجوري نحط ورد الهيرو او ما يسمى بورد الختمه.
1: ورد الختمه. نعم.
0: لان ورد الختمه هو اللي يلين الصدر، ورد الجوري هو منشف. شوف الورد الجوري والورد الهيرو اثنينات يعالج التهابات الكليه بابا احمد.
1: اثنين
0: يعالج الكليه. بس اكو مشكله هنا.
1: نعم.
0: اذا كان الالتهاب الكليه ويا جراحه ما يصير تنطي ورد جوري.
1: ما يصير تنطي ورد جوري.
0: إذا كان التهاب الكلية ما ويا جراحة تقدر تنطي ورد جوري، لأن الورد الجوري مادة حارة يعني ما يصير تحط تطيها والجسم بيه جرح أصلا يعني. نعم.
1: نعم. أخ مشكلة.
0: واجد دولار الموجة كلها.
1: بعد عن دولار السيد عمار الحكيم في كركوك.
0: إيه نعم.
1: يا الله. أكو بشرة سارة لعشاق فئة معينة.
0: نعم.
1: بعدين نسولفها.
0: شنو البشرة؟
1: إنه السيد عمار هنا في كركوك.
0: وين أوكي وين البشرة؟
1: ما أعرف راح تجينا الكهرباء زيادة، ما أدري يجيب لنا بنزين، ما أعرف.
0: إن شاء الله.
1: الله تحياتنا للسيد عمار الحكيم. ما أعرف بس يسأل يفتح شوي على الراديو ويسمع معنا.
0: موضوع البنزين بس بكركوك ولا محافظات كلها من بعد؟
1: أستاذ عمر يعني أنا رحت في بغداد. بغداد بها 11 مليون مواطن.
0: نعم.
1: تمام. يعني
0: بيقول 8 مليون سياحة.
1: سابقا يعني
0: 5 مليون سياحة
1: بالاسبوع الفات كانت اكو ازمه ليومين او ثلاثه اللي كانت اكو طوابير السيارات موجوده. استاذ عمر يعني حقيقه اكثر من محطه خلال اليومين اللي جولت فيها ببغداد مع الاصدقاء، يمكن او اربع اصدقاء او خمسه قالوا اذا ما عندك شيء نروح في البنزين. قلت لهم وقت يروح ان واقفين بسرعة البنزين. قال يا سرعة بنزين ثلاث دقائق يعني طب تلقى يعني قدامك بالبوزر لو واحد لو ماكو.
0: واحنا هنا عندنا مشكلة بنزين يعني ما ادري ليش كركوك هاي المشكلة.
1: هذا السؤال هم نرجع نسأله للسيد المحافظ والرئيس المجلس والأعضاء المجلس وكل المسؤولين بالدولة من أصغر موظف لأكبر موظف المعني والغير معني، ليش البنزين موجود بالشارع وما موجود
0: مشكلة
1: بالبنزين؟
0: سؤال مخيف صراحة يعني.
1: حقيقة أنا لو مكان موقع مسؤولية أجيب أكبر أوزع على الأشخاص اللي شك واحد عنده بنزين أنطي أكبر. أستاذ عمر
0: يعني حتى قمت أخاف أخذ من الشارع بنزين. من شو أخاف؟ أنا سيارة ما تي إلا محسنين حقا.
1: نعم.
0: ما يمشي على العادي يعني. ذكرنا شفت مقطع فيديو بنزين أصفر دي يحطون بيه ما أدري هيدروليك والله ما أدري يحطون بيه.

0: خد ماده هيك دبه دي يحطون بيه دي يخبطه الجريكان دي
1: يصير محسن اي نعم
0: لونه لون محسن يعني شو تجيب لك هسه جهاز تفحص الاوكتان مالته مثلا وانت بالشارع يعني عنده تحير يعني وين ما ادري وحتى اذا تروح محطات اهليه في البنزين كلش غالي
1: نعم صح
0: كلش غالي يعني صراحه يعني يعني ذاك اليوم كنت بالشمال رحت المنطقه
1: سليمانيه اربيل
0: اي لا سليمانيه طويله وبياره قريب على الحدود الايرانيه
1: نعم
0: فرحت على البنزين ابو البنزين عجبني صراحه يعني قلت له هذا بنزين كبس جليكانات ايراني قال لا والله مو كبس هذا احنا نحطه بالجليكانات قلت له ما دام صادق حط لي بالسياره فحط لي السياره بنزين شو من بنزين خاطر الله يعني فعلا بنزين يعني سياره صارت طياره يعني صراحه يعني ف والله ما ادري يعني حتى رخيص كان سعره همين مو غالي تعجبت انا يعني هناك يعني فهنا أنا ما أدري يعني حسن والله ما أدري منين يعني
1: أستاذ عمر أنا عندي حل وأتمنى الحكومة تمشي به وتطبقه لو لمدة أسبوع أي واحد أشوفه يبيع بنزين أو غاز أو شو اسمه بالشارع ما أصادره مباشرة أنا أقول له فرغه بالشارع فرغه بالشارع ورا ما يكمل تفريغ أقول له يلا شيل أدواتك الفارغة وروح للبيت إذا صارت هذه الحركة مرتين أو ثلاثة بالشارع فلا واحد بعد يوقف
0: والله أحمد شوف راح أقول لك كلام باوع مواضيع المواضيع الرادع تعرف شنو الرادع
1: نعم.
0: أني سبحان الله أي شخص يجي أي شخص أسوي حادث اللي يجي يضربني رون سايد اللي يضربوني رون سايد السيارة يعني الحوادث تجمعهن كلها دائم شي يجيني واحد رون سايد يضربني فديوم واحد ضرب سيارتي رون سايد نزلت عليه قلت له شكو قال لي والله أنا الغلطان شد قول أنا حاضر تصليح تريد تخابر هسه يجون المرور شد تريد تسوي أنا غلطان وانت الحق قلت له يا ابو ما دام يجي روح الله يحفظ لك ما دام انت اعترفت بالبشر ما اعرف ايش غلط كان جاي هو متوهم بالطريق المهم وكفد يوم انا همسه امشي هم جاني واحد رون سايد ضرب السياره مالتي نزلت قلت الحمد لله على السلامه قلت له الحمد لله على السلامه لو تورطت يعني مرات من تحكي واحد باسلوب حلو يعني يحسبالك يحسبال انت مثلا تخاف من عنده او فد شيء الشارع العام كان ما بيطير يمكن 100 واحد وقف براسنا انت هيك قلت له ابي شنو انت هيك انا ما امشي بحياتي ما امشي سريع وما جاي حتى لو امشي سريع انا بسايدي امشي انت جاي رون سايد مقتنع ابد
1: اجيب له المرور
0: اجي المرور لا مقتنع الا اجي المرور اجى قال لي انت يا سيارتك قلت له هذا قال ذاك هذا سيارتك قال 100% عليه لان هو جاي رون سايد ضربك يعني انت بطريقك هو جاي ضربك ده يناقش انه يقول ليش انا 100% يقول لي انت رون سايد جاي يقول شكو بي جاي هو العالم منا تعبر يقول لي انت ايش لك دخل بالعالم اجى واحد خالف انت تخالف ورا فهذا الشخص اللي رون سايد

0: من السوشيال ميديا. انت ما رد تبنى رأي حتى ما تقولون تعال جيب لنا الدليل، لا اني سمعت، وانتم من واجبنا انه من نسمع شيء نقول للكمبيوتر روح تتحققون عنده صح او خطا. هسه شلون سالفه استاذ عمر؟ هسه احنا المشكله شنو؟ السياره بها عداد،
1: صح؟
0: السياره بها عداد، انت لك 50 تجي تفول السياره اللي بها 15 ما تفول، اذا شنو السبب؟ بنزيني وقع بالطريق، تانكي مزروف، لو العداد مو صحيح.
1: لو هذا الان يصير شيء غثني
0: انا، تعرف شو اسوي؟
1: تعرف شنو اللي غثني؟ يعني؟
0: خاف اذا مزروف
1: طلعنا من الاعشاب، بس خلي عوف الاعشاب اليوم. تعرف شنو اللي غثني يعني؟
0: نعم.
1: قبل تقريبا سياره زوجتي،
0: نعم،
1: اخذتها فول لها بنزين سياره زوجتي، فوقفت بالسره، وقفت وقفت وقفت وقفت، وصلت اني الساعه 10 الا دقيقه هيك يعني، وباقي 10 الا دقيقه بالليل، قص لي البطاقه مالتي قبل المحطه، قال انت اخر سياره الورق ماكو بنزين بعد. انا اخر واحد اعطوني بطاقه، قصوا لي وصل اعطوني بطاقه، قال ورا ماكو سياره، روح ماكو بنزين بعد، خلص الوقت مالهم يعني. عتبي على شخص شغله واحده بس، انت اللي قاعد تفول البنزين قاعد سيسي سيسي تدخل البنزين بالسياره، يدو استعجل الورق على مدي لو يروح السره، مو انت لما واقف ده تتاخر هالقد، كل واحد اذا تاخر دقيقتين دقيقتين ايش قد نفر، ايش قد ناس راح من وراها ما راح تشتري بنزين. لذلك يطبق حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مو انت من راح تتاخر نفسك على ما تطبق 3 لترات 4 لترات زياده بدك تاخر الناس، كوم الناس وراك راح تنحرم من البنزين. هاي من احد اسباب الازمه صراحه يعني. اكو ناس قاعد تجي حتى سيارته بيها 10 لترات 15 لتر نقص، يا اخي شنو 15 لتر؟ والله اني مرات القلوب يشطح عندي، يلا راح احط بنزين بالسياره، والله مو زين على الفيت بومب، لكن تقابل قاعد بالفيت بومب دعوه بالفيت بومب بس يعني. يعني هذا مو معقول هذا الحكي يعني. إذا يا اخي سبحان الله لما تحكي والله ما يعني اكو اكو مشكله من عندنا همين طبعا، ها مو بس من مو كل شيء احنا يعني نلوم الحكومه، احنا مو نقول هذا اكو اخطاء من عندنا همين صراحه يعني.
0: نعم للاسف يعني احنا ما اعرف نعيب الناس، نعيب الدهر،
1: نعيب زماننا،
0: نعيب زماننا
1: والعيب فينا،
0: والعيب فينا. يعني احنا دائما ما نعرف شنو المشكله، شنو اللي دي يصير، شلون فهذه الكثير. خلينا ويا الأكبر نقدر نقول، أنت تقول يرهم هو عبارة عن مسحوق،
1: العكبر يشبه الدولار أمينا
0: أخضر مرة
1: نعوف العكبر نرجع الدولار اليوم. والله اليوم صراحة انغثيت من موضوع الدولار، أنا صراحة من الصبح حيل انغثيت للناس يعني. يعني أنت إيش راح تسوي أزمة بالسوق؟ هاي الشغلة
0: ماكو بدون
1: أنا بالسوق أحمد وأعرف راح يسوي يعني
0: إرباك
1: صراحة السوق يروح ينتهي. هسه السوق حسب منا 10 أيام ماكو بعد،
0: المحظوظ اللي لحق السوق قبل ما تصعد الأسعار.
1: لا يا ما معظم
0: ولا هم ينس أسبوعين
1: ثلاثة من شي شهر وراهم راح ترجع يعني. أنت راح يصعد العالم كله قاعد تصعد. أنا أتعجب والله على الوضعية يعني. الله يكون بعون الفقير، الله يكون بعون اللي الموظف اللي قاعد يأخذ هسه 500,000 في الشهر، ده ينطي 200,000 إيجار ومولد وكهرباء كله ده يوصل 250 شو راح يسوي بيه يعني؟ ما أدري يعني.
0: أبو الرعاية الاجتماعية اللي راتبه يعني 275 وقاعد بالأجارة أجارة 150 ممكن مول سأفك قاعد ببيت ما يدفع أجار، المولد الأمبير ب15
1: اي والله امبير
0: امبير ب15 والكهرباء صارت يعني حتى تصارف ما صارف اقل شيء تجيك 13,000 بالشهر على عداد. فهنا يعني فت كوارث يعني. اكو اشخاص يعني يرفعون العداد وقبل نهايه الشهر بيومين ثلاثه يرجعون العداد. يا ابو حلال حرام يقول لك هي الحكومه بدها تبوقني.
1: لا ما يصير ما يصير ما يصير
0: احنا مش يعني هذا الشيء جدا غلط. اوكي الحكومه غلط بس انت لا تتحمل.
1: اي واحد يقول لك لان اي واحد يقول لك انت شو تريد روح سوي لان ما هذا الشيء شرعا ما يجوز. انا هسه من الاشخاص يعني لو اعرف ما ادري شو يصير ما اخلي هلقد كهرباء من هاي الامور يدخل ببيتي بدون ما ادفع حساب. هذا حقوق الناس. اي واحد ياخذ من الكهرباء ربع ساعة واحدة يعني ربع ساعة يعني بدون وجه حق أخذ حق 46 مليون أنت ما لك دخل. هسه مرات واحد يطب مثلا يقول طب مكان قاعد بيه،
0: نعم،
1: طلع لقى الحشاك الحذاء

0: مات ماكو حشاكم حش اللي يسمعون. يعني أنا من أطلع أخذ أحذية العالم والله شو أخذ حذائي يعني؟ هل هذا قياس حقيقي؟ هذا لا ما له دخل.
1: أخذ حذائي.
0: ما لك دخل. أنت ما لك دخل باللي صار. أنت عليك إنه تطيح حقوقك كامل. وهاي نظام ودولة وماكو شيء. وحال حال الرسوم أنت من تروح تدفع للسيارة ما تك رسوم. وثاني شيء أحمد سؤال يعني إنه واحد يحكيها حق يعني. أنت بالشهر شو يطلع الكهرباء؟ 15,000 يطلع؟ 15,000 صح؟ زين
1: 17 20 40
0: 50 ده يطلع
1: 50
0: ده ماكو شيء بس انا اقول 50 ده يطلع. انا هالشهر دافع فلوس مولده 135,000 زين المولده ينطيني انا كم امبير؟ 9 امبيرات يمكن 935 والله ايش بس شيء دفعت ما اتذكر. زين انا الكهرباء مطين ده شغل سبالت وجيزر والدنيا كلها وما راضي. زين ليش راضي لعد المولد؟
1: مو أقول لك سوي طاقة شمسية؟
0: لا مو لا لا نحكي حق الحق يقال
1: حتى تتخلص من
0: الحق يقال
1: من
0: دائما الحق يقال.
1: لا لا هو الحق الحق يقال يعني إحنا في دول العالم كله الدولة تأخذ ضريبة ضريبة وفواتير اللي هي تقريبا تسوي 23 إلى 24%، وفي بعض الدول تصل إلى 27% من قيمة الراتب اللي يستلمه الشخص. إحنا بالعراق ندفع مي وندفع كهرباء وندفع مولده وندفع فواتير طرق وما اعرف شنو، وبالتاكسي يدفع وبالمعرف انه يدفع كلها تدفع. تجي تحط النسبه ايش قد تطلع عندك؟ تطلع عندك ما يقارب 40 إلى 45% من قيمه الراتب راح لهذه المواضيع. ويقول لك لا ما نريد نصير مثل النظام الغربي ياخذون ضرائب وفواتير عاليه، هم خلينا اقلها 25% من الراتب ومرتاح وخدماتي متوفرة لي أفضل من ما أنطي 40% من الراتب وأنا كل شيء ما موفرت لي. يعني أكو مرات أحلم يصير عندي بيت، أحلم يصير عندي سيارة، أحلم أنه من أروح المستشفى ألقى علاج. عزيزي هذا مو أحلام، هذه حقوقك. من حقك يصير عندك بيت، ومن حقك يصير عندك راتب، ومن حقك تلقى شغل زين، ومن حقك من تروح للطبيب تلقى مستشفى تستقبلك وعلاجات وأدوية. هذا حقوقك مو أحلامك. فإحنا للأسف وصلنا لهذه المرحلة.
0: أبسط مشكلة عندنا يعني أبسط مشكلة أعطيكي إياها يعني.
1: نعم.
0: عندك مريض رحت للمستشفى ومو يعني مو أنا ما ألوم المستشفى، هو شيء سوى قال قد يلزم. ماكو مكان تحط سيارتك بيه.
1: ماكو مكان
0: تحط سيارتك. وأنا قلت لك أنا هسه من أروح أذب سيارتي بالجراج المقابلة ليش؟ ماكو مكان بالمستشفى يعني وين تدخل سيارتك؟ يعني أنا صارت عندنا وحالة ولادة. يعني اضطريت انه ادخل انزل الحاله بالمستشفى اطلع سيارتي اشمره برا، وتدري خاصه المستشفى ازادي انت لحد ما تطب جوا لحد ما اطلع مسافه كلش طويله.
1: نعم صح.
0: ماكو مكان توقف سيارتك بي، ويعني مو سوج من احد. عندك الكادر ما كادر تضخم المستشفى ضخم، تجي لك بس الكادر يسد لك المستشفى السيارات ماله محقه يعني يجي العدو يحط سيارته يعني. يعني احنا هاي الامور لازم يعني امور بسيطه احمد ما راح تحس بيه يعني. يعني انا بيان ولاده كان صاير بيه خطا بالناسين ختم مو خطا ناسين ختم كان بيه، فاضطريت انه ارجع جعت شفت السياره انه ساعه وقفت السياره بالجراج. تدري الطفل حار الطفل ما يتحمل.
1: نعم.
0: عم ارجع للنفوس تحيات طبعا للنفوس يعني صراحة يعني الجوازات والنفوس أني تحياتي لهم كلهم يعني مش شغلهم ما شاء الله كلش سريع ويعني ما شاء الله عليهم خاصة نعم. الجوازات هم يعني تروح تستلم الجواز هم بسرعة يعني تحياتي لهم يعني
1: تحياتنا
0: فالساعة السيارة واقفة برا تشتغل بسبب الحر وأني طاب مشي وراح جاي. يعني هاي الأمور اللي يعني مثلا نقول اكو امور نترجى انه يلقوا له حلول يعني صراحه يعني
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله يعني شاء تقدر الله. مثلا تسوي هناك جراج متعدد الطوابق اذا اكو مكان يعني هاي الامور اللي قاعد تنحل.
1: هو
0: سيارات هواي صارت
1: هواي اكو حلول.
0: قلت لك انا من الاشخاص اللي ما اروح للمحل والله انا بس ايام الاربعاء اطلع سياره فقط من لان عندي برنامج بالعراقيه وعندي برنامج بالرشيد فقط بس ايام الاربعاء اطلع. ليش ما اطلع سياره؟ تعال راس الجسر خذ سيارتك اخذ راس الجسر
1: بالضبط. سامر بعد انك نروح الى فاصل ونستمع الى اذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها خليكم ويانا يعني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: من جديد رجعنا وياكم محبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 ومتابعي عبر البث المرئي. اليوم موضوعنا كان عن الأكبر، تحدثنا قليلا عن بعض المضار وبعض المنافع والوصفات العشبية عن هذه العشبة، وتحدثنا كثيرا عن معاناة الشعب العراقي. احنا يحتاج لنا حلقة أستاذ عمر عن الصدمات النفسية اللي تجي للشعب العراقي كيف يعالجوها وكيف يتجاوزون هذه الصدمة.
1: هسه كم واحد اكو قال يا بابا ليش ما سويت فلوسي دولارات؟ عشان اكو خصم يقولون كنا قاعدين ويا جماعة زين، قلت لهم اذا عندكم فلوس ليش ما تسوون دولار؟ اصدقائي قالوا يعني نريد نسوي دولار، قال لا انتظر هسه راح ينزل بالزايد. قلت له والله ما ادري يعني شو ان شاء الله
0: لا يصعد. زين هسه المديون بالدولار يسدد
1: هو اليوم هم بفكر
0: بالدولار الجديد سعر جديد لو قديم.
1: مرحة خبرت على محل ولد صديقي يريده ذاك المحل، فجنداسية قلت له جيه سعر الإيجار؟ قال 24 ورقة. اليوم الصبح جدا أفكر قلت هذا لو كان مأجر 24 ورقة يعني على كل دولار رجع على كل ورقة جمع 20,000 زيادة، يعني هذا عنده فوق تقريبا بال 500,000 زياده على الايجار على كل 100 دولار. والله فمن تاجرون اجر بالعراقي لا تاجرون بالدولار،
0: اجر بالعراقي لا، وانت من تاخذ فلوس بعد تداني دائم بالعراقي
1: بالعراقي لا بالدولار
0: اقلها الدولار يصير شويه يعني زين
1: صح
0: ممكن يتحسن وضعيته، العمله العراقيه هي بدها تنزل فاقلها يبقى
1: يعني انت دائما ما تعرف بعد رب العالمين مبروك.
0: اي نعم يعني كلها كانت تتوقع ان الدولار يصعد لكن ما كانوا متوقعيها بهذه السرعه. نعم. الحكومه قعدت الصبح سوت لهم سبرايز.
1: يلا الحمد لله
0: الحمد لله والشكر. نامل انه يعني تكون اكو هنالك قرارات لدعم المواطن المتقاعد، يعني المتقاعد هو

0: راتبه على قده ووضعيته على قده، ويقعد الصبح يلقى السوق صاعد، راتبه نازل فد مبلغ مو قليل. استاذ عمر، قبل ما ننتقل الى الاسئله السريعه، العكبر ماذا ربما فد موضوع معين؟ احنا تحدثنا عن المحاذير وتحدثنا عن بعض الفوائد والعلاجات. العكبر مع العسل مفيد،
1: نعم،
0: فد ماده معينه اخرى تستخدم منها، احنا قلنا للمعده وكثير من المواضيع المفيده، ماده لو خلطناها مع العكبر تكون مضره؟
1: يعني قصدك اذا خلطناها ويا العكبر مواد الصمغيه،
0: مواد الصمغيه
1: اذا خلطناها كلهن سوا، مثلا لبان الذكر وصمغ العربي والعكبر، خلطناها كلها وانطينا الواحد عنده مشكله بالكليه، تسوي له كارثه بالكليه.
0: نعم،
1: تسوي له كارثه بمعنى الكلمه بالكليه. اي مواد صمغيه باعوا، اي ماده صمغيه اللي عنده عجز كليه ما يصير تنطي له.
0: نعم،
1: اللي يعني اللي عنده عفوا ماده صمغيه مثلا باستثناء الصمغ العربي واللبان الذكر، هذا يرهم للعجز الكلي اذا ما عنده سكر، اذا عنده سكر ما يرهم تنطيهم هذا، راح تسوي له كارثه بالكليه. لذلك اغلب الناس اللي يعانون من عجز الكليه وتنطي صمغ العربي وعنده سكر عالي مرتفع، المشكله الصمغ العربي راح يصعد الدي دايمر، يصعد التخثر.
0: نعم،
1: فمن يصعد التخثر راح يسوي له مشكله ثانيه. صحيح هو اول فتره يستفاد، بس بعدين يجوز وراه يصير انتكاسه بحالته.
0: نعم
1: نعم
0: نعم. ننتقل الان الى الاسئله السريعه.
1: يلا ان شاء الله،
0: ونبداها من افضل الاعشاب لتضخم الطحال.
1: اذا ماكو حمل، ماكو رضاع ومانعين الحمل، نجيب نص كيلو عسل، نحط به 20 غرام حبه سودا مطحون، نطحنه فريش ونحطه قبل العسل.
0: نعم،
1: ملعقه كوب صباحا ومساء، مع علاج الطبيب يوخر التضخم الطحال باذن الله.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله، بس شرط انه ما عنده ثلاسيميا، شرط انه ما عنده ثلاسيميا. اي نعم،
0: شرط انه ما عنده ثلاسيميا. نعم،
1: او لوكيميا، هذا الاثنين يعني.
0: افضل الاعشاب لدهون الكبد.
1: دهون الكبد افضل الاعشاب الا نجيب الحليب الشوك، اذا هم ماكو حمل ماكو رضاعة ومانعين الحمل وما يستخدم مميعات مالدم.
0: نعم،
1: نجيب حليب الشوك ملعقة كوب مطحون بقلاص مي قبل الفطور وقبل العشاء بواحد ساعة، نستمر عليه من شهرين الى 3 اشهر.
0: نعم، افضل الاعشاب للسكر التراكمي.
1: نجيب اذا ماكو حمل ماكو رضاعة ومانعين الحمل، نجيب الدارسين السيلاني ونجيب بذر كتان ونجيب كليل الجبل ونجيب الحبة السوداء ونجيب الحلبة، نطحنهم طحن جيد ملعقة كوب قبل الفطور وقبل العشاء، يحتاج لنا 3 اشهر يلا نشوف النتائج مالته.
0: نعم، افضل الاعشاب لمقاومة الانسولين.
1: مقاومة الانسولين اذا هم ماكو حمل ماكو رضاعة ومانعين الحمل، نجيب حليب الشوك ونجيب عشبة الهنديباء، الحليب الشوك 70%، الهنديباء 30%، ملعقة كوب صباحا ومساء.
0: نعم،
1: قبل الطعام.
0: قبل الطعام.
1: نعم.
0: نسأل سؤال جدا مهم، هل العكبر مفيد لجرثومة المعدة؟
1: طبعا مفيد لجرثومة المعدة ويعالج جرثومة المعدة بإذن الله.
0: كيف؟
1: وإذا أخذناه ويا المستكي فيكون فتشي رهيب يعني.
0: الوصفة وطريقة العلاج.
1: الوصفة أنه نأخذ مخلوط من العكبر والصمغ العربي، نأخذ ملعقة كوب نحطه بقلاص ندير عليه مي حار حيل، يبقى مدة ساعة ولا ساعة نصفيه ونشربه قبل الفطور وقبل العشاء. ماكو حمل لازم، ماكو حمل ماكو رضاعة ومانعين الحمل، وما عندنا مشاكل سكر. نعم، أو ارتفاع بالدي دايمر اللي هو التخثر. نعم
0: نعم. هل العكبر مفيد لالتهابات الفم؟
1: ايه، تقدر نجيبون العكبر اذا ماكو حمل حطوه بالحلق يبقى مدة ربع ساعة، وربع ساعة عفوا نغرر حلقنا ونتفل واي.
0: نعم، هل العكبر مفيد لفطريات البطن؟
1: طبعا، لانه يعالج الفطرية والبكتيريا والفيروسات بصورة كاملة.
0: طريقة الاستخدام،
1: من عند الباودر ملعقة. نعم، شاي باستكان مي حار، باستكان مي عفوا عادي، نشربه مرة واحدة صباحا، بس لازم ماكو حمل ماكو رضاعة ومانعين الحمل وهي.
0: نعم، هل العكبر مفيد لقشرة الرأس؟
1: اذا جبنا مي علبة مثلا نص مي نص خل، وحطينا نص لتر، حطينا بيه ملعقة طعام عكبر، خلطناه جيد، مسحنا الشعر، جذر الشعر الفروة، ربع ساعة وغسلناه، رهيب بإذن الله.
0: فترة الاستخدام،
1: مدة الاستخدام ما تحسب الاحتياج الجسم، شفنا خلص القشرة خلص هاي.
0: نعم، شكرا لك أستاذ عمر، وشكرا
1: لك
0: لهذه المعلومات.
1: تحياتي تحياتي.
0: بس الرقم والعنوان حتى
1: احنا
0: الحكومة تجيك أنا متحشد.
1: حيا الله حيا الله. عنوان أنا كركوك رأس الجسر، مقابل مكتب عدنان، مجاور مكتب هيمن للحليب على الشارع العام. اللي يحب يتواصل على أرقام تليفوناتي راح أذكر الآسيا مرتين 0770125032. أرجع أكرر 0770125032. أو يحب يزورنا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أعشاب السدرة عمر فاروق على الفيسبوك، انستغرام، على التيك توك، على السناب شات، على اليوتيوب.

0: Sheen Urban.
1: سيداتي آنساتي سادتي،

0: الفتى والآخر من الرشيدة فأما
1: إذا لاحظت كذب أحدهم عليك فاحذر عند التعامل معه ولا تحاول أن تتقمص شخصيته ومجاراته بكلامه حتى ولو بدافع اللطف أو المزاح، لأنك ستجعله يتمادى بكذبه، وعليك بتغيير الموضوع حتى لا يفهم بأنه قد أقنعك بكذبه. وإذا تمادى وتحدث بالباطل عن شخص ما أو أمر ما، فيجب إيقافه فوراً تذكره بأنه لا يجوز له أن يخطأ في حق شخص غير موجود.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: المبدع والآخر من الرشيد FM.
1: تحلي باللطف أثناء التعامل مع أم زوجك وتجنبي التحسس من أي حديث تتفوه به حتى لو لم يكن حديثها على هواك، واجعلي كلامك طيب معها لتتجنبي المشاكل، واحذر الاختلاط بها أثناء الغضب، وابتعدي عن التدخل في حياة حماتك الشخصية، وتصرفي بذكاء في مواجهة أي نقاش حاد أو جدال، وتحلي بالهدوء قدر الإمكان من دون استكمال النقاش في حدته، وقدمي لها الهدايا البسيطة بين الحين والآخر، واتصلي بها واسألي عنها على الدوام، وزوريها في الأعياد والمناسبات والإجازات الأسبوعية.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

معي الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. الرشيد اف ام قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. أمن المواطن يحققه الأمن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
1: 131 جهاز الأمن الوطن، تفضل
2: اسمك ومعلوماتك. طيب كيتمان عزيزي، كون مطمئن.
0: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
3: اسم الإرهاب الكامل
0: الرشوة والفساد والعاملون بها، أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
4: قد أخذ منك رشوة؟
0: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
5: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ برتفز شنو؟
6: هذا الهدف مالك
7: أختي العزيزة، راح أحولك على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
8: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان الشك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
9: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
8: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
9: يعني لا تخافي من أي شيء.
0: الرشيد اف ام قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. أغاني عراقية

راديو الرشيد في حي الأسرى والمفقودين 92.1 FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لبناء العلاقة الطيبة الراقية الإيجابية بينك وبين ولي أمر أي طالب، كن مؤهلاً وفناناً وماهراً في التعامل مع ولي الأمر، واستقبله بوجه بشوش عند استدعائه، وكن ملماً بشكل كاف بموضوع الاستدعاء، واجعل أسلوبك بالحديث معه مفهوماً ومن دون غموض، وابتعد عن استخدام مصطلحات غير واضحة، وتقبله كما هو عليه من ناحية الثقافة والشكل واللغة، واترك المجال له ليعبر عما بداخله ويشرح وجهة نظره بدون مقاطعة، وتجنب إشعار ولي الأمر بالتقصير، وإنما حاول إشراكه بكل ما يتعلق بابنه أو ابنته.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: حين تسمع كلمة وحي، ماذا يخطر ببالك؟ كتاب، قرآن، توراة، إنجيل. لكن الوحي أوسع من ذلك بكثير.

في القرآن الله جل جلاله استخدم كلمة وحي حتى مع النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ومع الملائكة ومع أم موسى ومع الحواريين. الوحي ليس كتابا فقط، الوحي نظام الله عز وجل الكامل للهداية، إلهام، رؤيا، كلام من وراء حجاب، ملك يأتي، أشكال مختلفة، لكن المصدر واحد. والوحي تطور مع تطور البشرية من آدم عليه السلام إلى إبراهيم. كانت البشرية قبائل متفرقة، حياة بسيطة، ثم تطورت البشرية من القبائل، نشأت المدن، من المدن قامت الحضارات، والوحي تطور معهم. الكتابة ظهرت في بلاد الرافدين، مهد الحضارات. وليس صدفة أن أول وحي مكتوب نعرفه نزل في تلك الظروف. صحف إبراهيم، 10 صحائف، أمثال وحكم. والقرآن، القرآن ليس كتابا استبدل ما قبله، القرآن تراكم لكل ما سبق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق

مهيمنا عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. القرآن لم يلغي ما قبله، جمع محاسنه وزاد عليه. الوحي رحلة بدأت من آدم ومرت بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، كل مرحلة أضافت شيئا، كل نبي حمل ما يناسب زمانه، والقرآن جمع كل ذلك وأكمله وحفظه. في الحلقات القادمة سنتتبع هذه الرحلة من آدم إلى إبراهيم، ثم موسى والتوراة، ثم داود وعيسى، وسنرى كيف استقبل الناس هذا الوحي، من آمن ومن رفض ومن راوغ. لنبدأ من البداية.

0: رشيد فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام.
0: بهواها نلتم.

0: رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.
1: لحظة بس خل أسألك القمر شي عود لك.
0: خليكم على السمع على رشيد أف أم بهواها نلتم.
2: هواها نلتم. رشيد أف أم.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير
1: انت والاخر من الرشيد اف ام.
2: لتحقيق التغذية الشتوية المثالية ابني نظامك على أطعمة معززة للمناعة كالحمضيات والأسماك ومولدة للدفء كالحبوب الكاملة والشربات ومحسنة للمزاج كالمكسرات والشوكولاتة الداكنة مع الانتظام في وجبات متوازنة والترطيب المستمر وتجنب الإفراط في السكريات والدهون.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في

0: الكركوك.
1: عيادة روماتيما استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-035-271. عيادة روماتيما، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: شوية أخبار من الرشيد FM.
1: وصف البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف الدولار بالخطوة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي المستدام. وأوضح البنك أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وطمأن المركزي المواطنين بكفاية وقوة احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة دون قيود. مصدر مسؤول في البنك المركزي أفاد بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوطة بها الإشراف والمراقبة والتنظيم للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال المصدر أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية وأثناء وقوع المخالفات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة. في هذه الأثناء أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إطار التحوط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، فيما أشار إلى أن تمويل التجارة الخارجية تجري بصورة منتظمة ومستقرة. وقال صالح أن سعر صرف الدينار العراقي أزاء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يمثل القيمة الخارجية للدينار، ولذلك فإن استقراره يرتبط بصورة وثيقة بتوافر العملة الأجنبية وبقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية. وفي هذا الشأن أكد خبراء أن في الشأن الاقتصادي أن الهدف من قرار خفض قيمة الدينار العراقية هو زيادة عدد الدنانير التي تسلمتها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية. وأضاف الخبراء أن القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها، مبينا أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات والتي تحصل عليها الدولة بالدولار. يأتي ذلك فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس. وكان البرلمان قد صوت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى جلسة مناقشة عامة بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ويؤكد متخصصون أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الدولة بتغيير سعر صرف الدولار جاءت نتيجة لقراءة مدروسة من قبل لجان متخصصة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية ولجان اقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب التعرض لتماس كهربائي الذي يتسبب في نشوب الحرائق، تأكد من سلامة الأسلاك والموصلات الكهربائية، وقم بفحصها بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل، واحذر من استخدام الأسلاك الكهربائية الرديئة، ولا تترك شواحن الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة متصلة، وافصل مصدر الكهرباء في حالة التوقف عن استخدام أي جهاز كهربائي، وعند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل. وضع الأجهزة في مكان بعيد عن الأقمشة مثل الستائر وغيرها، واطفئ الأجهزة غير الضرورية لتخفيف عبء الضغط على المصدر الكهربائي. وعند القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام المياه مثل الغسيل وشطف الأسطح، تأكد من فصل أي مصدر كهربائي.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: وصف البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف الدولار بالخطوة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي المستدام. وأوضح البنك أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وطمأن المركزي المواطنين بكفاية وقوة احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة دون قيود. مصدر مسؤول في البنك المركزي أفاد بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوطة بها الإشراف والمراقبة والتنظيم للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال المصدر أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية وأثناء وقوع المخالفات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة. في هذه الأثناء أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إطار التحوط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، فيما أشار إلى أن تمويل التجارة الخارجية تجري بصورة منتظمة ومستقرة. وقال صالح أن سعر صرف الدينار العراقي أزاء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يمثل القيمة الخارجية للدينار، ولذلك فإن استقراره يرتبط بصورة وثيقة بتوافر العملة الأجنبية وبقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية. وفي هذا الشأن أكد خبراء أن في الشأن الاقتصادي أن الهدف من قرار خفض قيمة الدينار العراقية هو زيادة عدد الدنانير التي تسلمتها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية. وأضاف الخبراء أن القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها، مبينا أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات والتي تحصل عليها الدولة بالدولار. يأتي ذلك فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس. وكان البرلمان قد صوت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى جلسة مناقشة عامة بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ويؤكد متخصصون أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الدولة بتغيير سعر صرف الدولار جاءت نتيجة لقراءة مدروسة من قبل لجان متخصصة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية ولجان اقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إذا لاحظت كذب أحدهم عليك فاحذر عند التعامل معه، ولا تحاول أن تتقمص شخصيته ومجاراته بكلامه حتى ولو بدافع اللطف أو المزاح، لأنك ستجعله يتمادى بكذبه، وعليك بتغيير الموضوع حتى لا يفهم بأنه قد أقنعك بكذبه. وإذا تمادى وتحدث بالباطل عن شخص ما أو أمر ما، فيجب إيقافه فوراً تذكره بأنه لا يجوز له أن يخطأ في حق شخص غير موجود.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: وإذا اختلفت مع زميلك فلا ترفع صوتك ولا تتلفظ بألفاظ غير مهذبة ولا تدخل لمكتب أحدهم دون استئذان أو بدون إلقاء التحية ولا تتعامل مع أحد في محيط عملك بمودة زائدة.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: وصف البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف الدولار بالخطوة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي المستدام. وأوضح البنك أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وطمأن المركزي المواطنين بكفاية وقوة احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة دون قيود. مصدر مسؤول في البنك المركزي أفاد بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوطة بها الإشراف والمراقبة والتنظيم للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال المصدر أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية وأثناء وقوع المخالفات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة. في هذه الأثناء أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إطار التحوط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، فيما أشار إلى أن تمويل التجارة الخارجية تجري بصورة منتظمة ومستقرة. وقال صالح أن سعر الصرف الدينار العراقي أزاء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يمثل القيمة الخارجية للدينار، ولذلك فإن استقراره يرتبط بصورة وثيقة بتوافر العملة الأجنبية وبقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية. وفي هذا الشأن أكد خبراء أن في الشأن الاقتصادي أن الهدف من قرار خفض قيمة الدينار العراقية هو زيادة عدد الدنانير التي تسلمتها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية. وأضاف الخبراء أن القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها، مبينا أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات والتي تحصل عليها الدولة بالدولار. يأتي ذلك فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس. وكان البرلمان قد صوت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى جلسة مناقشة عامة بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ويؤكد متخصصون أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الدولة بتغيير سعر صرف الدولار جاءت نتيجة لقراءة مدروسة من قبل لجان متخصصة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية ولجان اقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: عشق

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا حاول أحد ما التحرش بك فابدأي بإخباره أنك لا تحبين هذا السلوك وأن ما يفعله غير لائق وأمريه بالتوقف، وإذ لم يتوقف عن مضايقتك هاجمي سلوكه ولا تتعاطفي معه، وإذا استمر في سلوكه الغير المرغوب فاتخذ التدابير والخطوات اللازمة لإيقافه.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: لا تفقد أعصابك أثناء التعامل مع شخص منافق، وحافظ على هدوئك ولا تشاركه في حديثه، واتبع سياسة التجاهل، واختصر الوقت الذي تقضيه معه ولا تتحدث.

0: معه على انفراد في أي موضوع، واختلق عذرا للابتعاد عنه وتجنب الخروج معه في نصهة أو زيارة لمكان ما. وإن اضطر الأمر وامتلكت الرغبة بالمواجهة، فواجهه لوضع حد لنفاقه، وبين له مدى أخلاقك وسلوكك الجيد ورفضك لحديثه. وإن لم تصل لنتيجة معه فلا تستغرب، فقد يكون غير قادر على رؤية سلبياته ونفاقه، وغير معترف بما تصفه به أنت.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصف البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف الدولار بالخطوة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي المستدام. وأوضح البنك أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وطمأن المركزي المواطنين بكفاية وقوة احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة دون قيود. مصدر مسؤول في البنك المركزي أفاد بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوطة بها الإشراف والمراقبة والتنظيم للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال المصدر أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية وأثناء وقوع المخالفات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة. في هذه الأثناء أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إطار التحوط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، فيما أشار إلى أن تمويل التجارة الخارجية تجري بصورة منتظمة ومستقرة. وقال صالح أن سعر الصرف الدينار العراقي أزاء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يمثل القيمة الخارجية للدينار، ولذلك فإن استقراره يرتبط بصورة وثيقة بتوافر العملة الأجنبية وبقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية. وفي هذا الشأن أكد خبراء أن في الشأن الاقتصادي أن الهدف من قرار خفض قيمة الدينار العراقية هو زيادة عدد الدنانير التي تسلمتها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية. وأضاف الخبراء أن القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها، مبينا أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات والتي تحصل عليها الدولة بالدولار. يأتي ذلك فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس. وكان البرلمان قد صوت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى جلسة مناقشة عامة بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ويؤكد متخصصون أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الدولة بتغيير سعر صرف الدولار جاءت نتيجة لقراءة مدروسة من قبل لجان متخصصة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية ولجان اقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: الشتاء والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب التعامل في مكان العمل أن تترك المكتب إذا شعرت بأن زميلك يجري مكالمة شخصية حتى لا تشعر أنت بالحرج ولا تتسبب بتقييده في الكلام.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الرشيدة والآخر من الرشيدة فأم.
1: من آداب السيارة أن تختار وقتا مناسبا بعيدا عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كاف، متجنبا إجراء الزيارات المفاجئة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصف البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف الدولار بالخطوة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي المستدام. وأوضح البنك أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وطمأن المركزي المواطنين بكفاية وقوة احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة دون قيود. مصدر مسؤول في البنك المركزي أفاد بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوطة بها الإشراف والمراقبة والتنظيم للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال المصدر أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية وأثناء وقوع المخالفات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة. في هذه الأثناء أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إطار التحوط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، فيما أشار إلى أن تمويل التجارة الخارجية تجري بصورة منتظمة ومستقرة. وقال صالح أن سعر الصرف الدينار العراقي أزاء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يمثل القيمة الخارجية للدينار، ولذلك فإن استقراره يرتبط بصورة وثيقة بتوافر العملة الأجنبية وبقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية. وفي هذا الشأن أكد خبراء أن في الشأن الاقتصادي أن الهدف من قرار خفض قيمة الدينار العراقية هو زيادة عدد الدنانير التي تسلمتها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية. وأضاف الخبراء أن القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها، مبينا أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات والتي تحصل عليها الدولة بالدولار. يأتي ذلك فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس. وكان البرلمان قد صوت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى جلسة مناقشة عامة بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ويؤكد متخصصون أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الدولة بتغيير سعر صرف الدولار جاءت نتيجة لقراءة مدروسة من قبل لجان متخصصة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية ولجان اقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصف البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف الدولار بالخطوة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي المستدام. وأوضح البنك أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وطمأن المركزي المواطنين بكفاية وقوة احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة دون قيود. مصدر مسؤول في البنك المركزي أفاد بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوطة بها الإشراف والمراقبة والتنظيم للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال المصدر أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية وأثناء وقوع المخالفات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة. في هذه الأثناء أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إطار التحوط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، فيما أشار إلى أن تمويل التجارة الخارجية تجري بصورة منتظمة ومستقرة. وقال صالح أن سعر صرف الدينار العراقي أزاء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يمثل القيمة الخارجية للدينار، ولذلك فإن استقراره يرتبط بصورة وثيقة بتوافر العملة الأجنبية وبقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية. وفي هذا الشأن أكد خبراء أن في الشأن الاقتصادي أن الهدف من قرار خفض قيمة الدينار العراقية هو زيادة عدد الدنانير التي تسلمتها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية. وأضاف الخبراء أن القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها، مبينا أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات والتي تحصل عليها الدولة بالدولار. يأتي ذلك فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس. وكان البرلمان قد صوت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى جلسة مناقشة عامة بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ويؤكد متخصصون أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الدولة بتغيير سعر صرف الدولار جاءت نتيجة لقراءة مدروسة من قبل لجان متخصصة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية ولجان اقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصف البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف الدولار بالخطوة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي المستدام. وأوضح البنك أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية. وطمأن المركزي المواطنين بكفاية وقوة احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة دون قيود. مصدر مسؤول في البنك المركزي أفاد بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوطة بها الإشراف والمراقبة والتنظيم للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. وقال المصدر أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية وأثناء وقوع المخالفات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة. في هذه الأثناء أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إطار التحوط المسبق وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، فيما أشار إلى أن تمويل التجارة الخارجية تجري بصورة منتظمة ومستقرة. وقال صالح أن سعر الصرف الدينار العراقي أزاء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يمثل القيمة الخارجية للدينار، ولذلك فإن استقراره يرتبط بصورة وثيقة بتوافر العملة الأجنبية وبقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجات التجارة الخارجية. وفي هذا الشأن أكد خبراء أن في الشأن الاقتصادي أن الهدف من قرار خفض قيمة الدينار العراقية هو زيادة عدد الدنانير التي تسلمتها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية. وأضاف الخبراء أن القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها، مبينا أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات والتي تحصل عليها الدولة بالدولار. يأتي ذلك فيما وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس. وكان البرلمان قد صوت على تأجيل جدول أعمال جلسة اليوم وتحويلها إلى جلسة مناقشة عامة بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. ويؤكد متخصصون أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الدولة بتغيير سعر صرف الدولار جاءت نتيجة لقراءة مدروسة من قبل لجان متخصصة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية ولجان اقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو روح.